هي وحشتك وهران ما قديتش ويا ربي وغرايا لا اله الا الله الغربة صعيبة ويا وغرايا وحشتك وهران ما قديتش ويا ليلة هيد الله الغربة صعيبة.